اثنين. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعين الأفضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار وأملى برامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستام أميروف في العاصمة أنقرة يوم أمس. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد اجتمع الوزير فيدان مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستام أميروف في العاصمة أنقرة دون تسجيل أي مزيد من التفاصيل. هنأت وزارة الخارجية التركية بيوم إفريقيا الموافق اليوم 25 من أيار مايو، وهو الذكرى السنوية 63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، وأعلنت أن تركيا ستواصل دائما الوقوف إلى جانب القارة الإفريقية في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وذكرت الوزارة في بيان خطي لها أنها تهنئ من أعماق القلب بهذا اليوم الخاص الذي يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن للقارة الإفريقية. وجرى التذكير بأن تركيا شريك استراتيجي للاتحاد الإفريقي، ولفت الانتباه إلى المبادئ الأساسية للتعاون، وتضمن البيان العبارات التالية: تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الإفريقي ستواصل دائما الوقوف إلى جانب الشعوب الإفريقية في مسيرة القارة الإفريقية نحو التنمية والعدالة والسلام، وذلك على أساس الشراكة المتساوية والثقة المتبادلة والاحترام ومبدأ الربح المتبادل. وفي هذا الإطار، فأننا ندير بدقة وعناية الاستعدادات لقمة الشراكة التركية الإفريقية الرابعة التي نهدف إلى عقدها هذا العام، والتي ستتيح الفرصة للمضي تعاوننا إلى مستويات أبعد. وستواصل تركيا وأفريقيا العمل معا من أجل إرساء السلام والازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أدان وزراء خارجية تركيا وسبع دول أخرى بأشد العبارات المعاملة المروعة والمهينة وغير المقبولة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير بحق المشاركين المحتجزين في أسطول الصمود العالمي. وصدر بيان خطي مشترك عن وزراء خارجية كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن بشأن معاملة بن كفير للمشاركين في أسطول الصمود العالمي المحتجزين من قبل إسرائيل. ووفقا للبيان استخدمت العبارة التالية: إن وزراء الخارجية يدينون بأشد العبارات المعاملة المروعة والمهينة وغير المقبولة التي قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف بحق المشاركين في الأسطول الذي كان متوجها إلى غزة، وذلك أثناء فترة احتجازهم في إسرائيل. وشدد الوزراء على أن تعمد بن كفير إهانة الأشخاص المحتجزين علنا أمام الرأي العام يعد هجوما مخزيا يستهدف الكرامة الإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان. وأفاد الوزراء بأنهم يقابلون بأسف شديد ويدينون بأقوى الأشكال أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن كفير ومسؤولون أمريكيون آخرون ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر الوزراء من أن أفعال بن كفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وطالب الوزراء بضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة بشأن بن كفير وأفعاله، فقد وجهوا دعوة لاتخاذ تدابير ملموسة تضمن وضع حد للاستفزازات والتحريض والانتهاكات المتكررة ومنع تشكيله للمزيد من التهديدات وعدم السماح مع مثل هذه الأفعال وتكرارها. كما أكد الوزراء على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وصون كرامتهم والامتثال التام للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواصل الجيش الإسرائيلي هجمته على لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من أبريل، وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 من مايو أيار الجاري. وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فقد استشهد شخصان في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة غرب سير بمحافظة النبطية، واستشهد آخر في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة بازورية تابعة لمدينة سور.
واستشهد شخصان آخران في هجمات بطائرة مسيرة استهدفت دراجات نارية في بلدتي تورا ودوير. وأعلن وزير الصحة اللبناني أن الشخصين أحدهما من العاملين في القطاع الصحي استشهدا في غارات جوية شنت على بلدة عرب سالم، ولقي 14 شخصا مصرعهم في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الأول على العديد من البلدات في مدينتي النبطية وصور، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 21 شخصا. جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الأحد رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو من أن تصريحات قاسم تهدف إلى نشر الفوضى في لبنان. وخلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قال قاسم: ما تفعله إسرائيل لن يدوم، وفلسطين هي البوصلة وسنبقى إلى جانبها. وتوعد بأن مسيرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو الإسرائيلي، ولولا تصوير المسيرات لما اعترفت الإسرائيليين بهذه الخسائر. ولفت قاسم الانتباه إلى وجود خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان، بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل، وباتت مسيرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء نتنياهو بأنها تهديد رئيسي، ودعا الجيش إلى إيجاد حل وسط تعتيم كبير على الخسائر الحقيقية من قبل تل أبيب. وبشأن المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت، اعتبرها قاسم مرفوضة لأنها كسب خالص لإسرائيل ولن تقدم شيء للبنان. وأشار إلى أن مشروع إسرائيل إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي، والمقاومة كانت مع الجيش والشعب في ثلاثي استطاع تحقيق إنجاز التحرير. هذا ومن المقرر أن يعقد بمقر البنتاغون بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 29 من مايو أيار الجاري اجتماع أمني بين وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي، تمهيدا لجودة مفاوضات جديدة يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلنت واشنطن يوم أمس أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في مسار الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرة إلى أن استكماله قد يستغرق عدة أيام في وقت أقر فيه رئيس الوزراء نتنياهو بصعوبة التأثير على موقف الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الملف الإيراني. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله خلال إحاطة صحفية أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع توقيع الاتفاق اليوم، موضحا أن استكماله قد يتطلب أياما إضافية بسبب إجراءات المصادقة داخل إيران. وأضاف المسؤول نحن الآن في نقطة جيدة جدا، لكن لا يزال هناك احتمال لانهيار الاتفاق، مشيرا إلى استمرار التفاوض بشأن بعض التفاصيل والصياغات الواردة في نص الاتفاق. وادعى المسؤول الأمريكي أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام للتفاهم، معتبرا أن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي متكمل. وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مدعية أن إيران وافقت أيضا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب على الرغم من أن الاتفاق لم ينجز بشكل نهائي حتى الآن.

وبالتوازي كشفت القناة الثالثة عشر العبرية أن نتنياهو أقر خلال جلسات مغلقة لحكومته بصعوبة التأثير في قرارات ترامب المتعلقة بإيران، معبرا عن قلقه من الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. هذا وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات هامة بشأن التوافق المحتمل المتعلق بمضيق هرمز، وصرح المتحدث بأن إدارة المضيق تعود إلى الدول المشاطئة له نافيا ومفندا الادعاءات التي تشير إلى أنه سيتم فرض رسوم على العبور. وأفاد المتحدث بأن الخدمات التي سيتم تقديمها قد تتطلب تكلفة معينة، مؤكدا أنه لا ينبغي تقييم ذلك على أنه رسوم عبور. وفي تطرقه إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم التوصل إلى إطار عمل في العديد من المواضيع، مستدركا أن هذا لا يعني أن الاتفاق بات قريبا. هذا وصرح المتحدث أيضا بأن إنهاء الاشتباكات والمعارك في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان سيكون جزءا من أي اتفاق محتمل. أعلن سيرجي بوتشكيك المدير العام لشركة أكويو النووية عن استمرار الفحوصات والاختبارات الأخيرة عن المعدات والأنظمة لتهيئة الوحدة الأولى في محطة أكويو الكائنة ببلدة جونار في مدينة مرسين التركية لمرحلة التشغيل، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بالتزامن في الوحدات الأربعة للمحطة. وأوضح بوتشكيك أن الوحدة الأولى تمر بمرحلة هامة جدا، حيث يتم إعداد الأنظمة تدريجيا لمرحلة التشغيل الفيزيائي، وذلك عبر التخطيط لإجراء اختبارات الهيدروليك للمرة الأولى وتحميل قضبان الوقود المحاكية واختبارات التجريب الساخن والبارد. وتتم هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة التنظيم النووي التركية. أما بخصوص بقية الوحدات فقد بدأت عمليات لحام خط أنابيب الدوران الرئيسي بالوحدة الثانية بالتزامن مع تركيبات التوربينات، وتستمر الأعمال بدقة في الوحدتين الثالثة والرابعة. يذكر أن محطة أكويو تتكون من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، ومن المتوقع تشغيل بقية الوحدات بفارق عام واحد بين كل منها عقب دخول الوحدة الأولى الخدمة. وعند تشغيل المحطة بكامل طاقتها ستلبي بمفردها 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، علما بأن العمر التشغيلي المخطط لها هو 60 عاما مع إمكانية تمديد 20 عام إضافية. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدورس أدهانوم غيبريسوس رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت حذرت فيه المنطقة من أن تفشي المرض بات يشكل خطراً مرتفعاً للغاية داخل البلاد. وقال غيبريسوس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جهود المراقبة المكثفة ضمن الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفرت حتى الآن عن رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها، بينها 101 مؤكدة. ولم يقدم مدير المنظمة تحديثا بشأن حصيلة الوفيات، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن التفشي يشكل الآن خطرا مرتفعا للغاية على الكونغو، لكنها أوضحت أن خطر انتشار الفيروس عالميا لا يزال منخفضا. من جانبها أكدت السلطات الكونغولية أن عدد الإصابات المشتبه بها 904 حالات و119 وفاة مشتبه به، وفقا لبيان نشرته وزارة الاتصال في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر منصة إكس. أعلن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي عن استعادة القطعة رقم 13 من لوحة الفتاة الغجرية الفسيفسائية الشهيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد استعادة 12 لوحة في وقت سابق. وتمت عملية الاستعادة نتيجة جهود علمية ودبلوماسية مكثفة ودون إنفاق أي خطط من الموارد العامة. وكانت هذه اللوحة الكبيرة البالغ أبعادها 9 أمتار و25 سنتي في 13.5 متر، قد تم اكتشافها عام 1998 خلال حفر الإنقاذ في مدينة زيوغما الأثرية ببلدة نيزيب، وتضم تصويرا لرأس مايناد المرتبطة بعبادة ديونيسوس والمشهورة بين الرأي العام باسم الفتاة الغجرية. وبدأت مسيرة استعادها حيث أبلغ رئيس بعثة تنقيب زيوغما البروفيسور

كتلة مش جيركاي الوزارة بعرض القطعة في دار مزادات إلكترونية، حيث قادت أبحاث الدكتورة جميلة فيلاغ من جامعة جيرين بول ألب إلى احتمالية انتماء القطعة للوحة الكبيرة. وأكد خبراء الوزارة بأن هذا التطابق بناء على ألوان أحجار الفسيفساء والإطار الهندسي وآثار القطع والتفكيك. وبناء على الاتفاقية الثنائية بين البلدين والأدلة الجنائية والعلمية، قامت وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية الأمريكية بضبط القطعة وتسليمها للقنصلية التركية في شيكاغو لتنقل إلى الوطن عبر الخطوط الجوية التركية. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغني تيومان.

هندسة الذهن، تعليم علم الفلك في المدارس الأناضولية. بالنسبة لطالب يدرس في ضوء خافت داخل حجرة بمدرسة أناضولية في القرن الثالث عشر، لم تكن السماء مجرد مشهد يثير الإعجاب، بل كانت معادلة هائلة تنتظر الحل. كان تعليم الفلك هنا، أو ما يعرف بعلم الهيئة، بعيداً كل البعد عن السرد الرومانسي الذي يكتفي بتحفيظ أسماء النجوم. في قاعات التدريس هذه تحولت السماء إلى آلة عقلانية يتم ترويضها بالأرقام ورسم حدودها بالخطوط الحادة للهندسة. لقد استوعب علم الفلك الأناضولي السماء لا كفضاء للمعاني فحسب، بل كنظام حركة يمكن نمذجته رياضياً. شكل نموذج الفلكي الإغريقي القديم بطيموس حجر الزاوية لهذا التعليم. في هذا النموذج تقبع الأرض ثابتة في المركز، بينما تحمل الشمس والقمر والكواكب على أفلاك شفافة متداخلة. لم يكن توقف الكواكب أحياناً في السماء أو تراجعها لغزاً للأستاذ وطالبه، بل كان نتيجة رياضية لنظام حركة التدوير، حيث تدور الكواكب في دوائر صغيرة فوق دوائر كبرى. لم يكن الهدف الحقيقي للتعليم مناقشة البنية الفيزيائية للأجرام السماوية، بل كان الحساب الدقيق لموقع الجرم في السماء في تاريخ محدد دون أدنى خطأ. إن الطريق المؤدي إلى درس الهيئة يمر عبر الهندسة، ولكنها ليست هندسة الورق المسطح، بل تعرف الطالب عليها على أساس المثلثات الكروية. فبينما يبلغ مجموع زوايا المثلث على السطح المستوي 180 درجة، تكسر المثلثات المرسومة على سطح كروي كالسماء هذه القاعدة. لم يكن بإمكان الطالب الفاصل إلى علم الفلك دون تعلم كيفية قياس الزوايا على الكرة ونسبة أطوال الأقواس، وهذه المرحلة كان كتاب جوامع علم النجوم للفراغاني هو الدليل الأساسي لهم. لم يقدم الفراغاني معرفة نظرية فحسب، بل لخص الثوابت العديدة مثل حجم الأرض وميل دائرة البروج وترتيب الكواكب. لم تكن هذه الأرقام بيانات مجردة للطالب، بل كانت الأسس الراسخة التي سيبني عليها كل أرصاده وحساباته المستقبلية. بعد الإطار النظري يواجه الطالب مطبخ الفلك الحقيقي، أي الزيج، وهي جداول فلكية تتكون من بحور من الأرقام الهائلة. تدرج هذه الجداول مواقع الشمس والكواكب في تواريخ محددة، ولكن ولأن السماء في حركة مستمرة والجداول لا يمكنها استيعاب كل لحظة، تعلم الطالب هنا حساب القيمة البينية عبر حساب معدل التغيير بين تاريخين. هذه العملية التي تبدو اليوم خطوة رياضية بسيطة، كانت تتطلب في ثقافة الحساب آنذاك دقة وصبر ومنهجية فائقة. وهكذا تحول درس الفلك من مراقبة السماء إلى ممارسة بناء علاقات صحيحة بين الأرقام. تميز انضباط الحساب في الأناضول بتكييف النماذج العالمية مع جغرافيا المنطقة.

0: محلية. كانت قوانين السماء عالمية، لكن التطبيق وجب إعادة ضبطه في كل مدينة، وهنا يأتي دور الاسترلاب. هذه الآلة التي تختزل السماء في راحات اليد تحتوي في داخلها على صفائح تسمى صفيحة، صممت خصيصا لكل مدينة. فالصفيحة المرسومة لمدينة كونيا لم تكن تعطي النتيجة ذاتها في سيفاس، ولأن السماء تقدم ارتفاعا وزاوية مختلفة عند كل خط عرض. هذا الوضع ربط علم الفلك مباشرة بجغرافيا الأناضول. كانت الثمرة الملموسة لهذا التكييف المحلي هي تحديد اتجاه القبلة، فالخط المرسوم بين نقطتين على خريطة مسطحة لا يمثل أقصر طريق على أرض كروية. الشخص الذي تلقى تعليم الهيئة في المدرسة اعتبر الأرض كرة ليجد الاتجاه بين مدينته ومكة، ووضع في حسبانه وجود قوس بين النقطتين، قوس وليس خطا مستقيما. هذه العملية التي تمت عبر بناء مثلثات كروية جعلت علم الهيئة يتجاوز فهم السماء ليتحول إلى مجال للرياضيات التطبيقية التي تحدد الاتجاهات على الأرض. وبالمثل أصبح الموقتون الذين يحددون الوقت عبر قياس ارتفاع الشمس الممثلين المؤسساتيين لهذا التقليد الحسابي في حياة المدينة. انتقلت هذه المعرفة التقنية ليس فقط عبر استخدام الآلات، بل عبر تقليد نصي ضخم. كانت الأزياج التي أعدها عباقرة مثل نصير الدين الطوسي هي المرجع الأساسي في الأناضول، لكن هذه النصوص لم تكن مراجع خاملة في المكتبات، بل كانت تقليد الشرح والحاشية، دليلاً على كيفية إبقاء المعرفة حية في الأناضول. إن تصحيح خط العرض المحلي على هامش جداول أو شرح يسهل طريقة الحساب أو تنبيه لخطأ تقني، كلها كانت تشير إلى أن المعرفة كانت تختبر وتطور باستمرار. أنتج علم الفلك في المدارس الأناضولية ذهنية منضبطة، ذهنية أصبحت رقمية عبر الأزياج، ومحلية عبر الاسترلاب، ومتجددة عبر تقليد الشرح. لم تعد السماء مجهولة يخاف منها، بل أصبحت أداة حسابية تدرس وتقاس ويشارك بها. هذه الذهنية الحسابية شكلت الأساس لرصيد علمي سيتسرب من الأرقام الموجودة على هوامش المخطوطات ليتغلل في العبقرية المعمارية والمكانية والحجرية للدولتين السلجوقية والعثمانية.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. تحدثنا في الحلقة الماضية أن قصة سراييفو تبدأ بالتراث الراقي والعريق للإمبراطورية العثمانية، لكنها لن تكتمل دون ذكريات حرب البوسنة الأليمة. سنأخذكم الآن إلى قلب مأساة عظيمة وقعت أمام أعين العالم، إلى صدى طلقات الرصاص التي كانت تتردد في شوارع سراييفو، إلى الأرواح المختبئة في الأقبية، إلى قلب مأساة عظيمة وقعت أمام أعين العالم. سنتذكر ما حدث في حرب البوسنة، من صمت ومن قاوم. في عام 1992 في قلب أوروبا في البوسنة والهرسك، كان هناك شعب يصارع من أجل البقاء. لم تكن هذه مجرد حرب، بل كانت قصة شرف إنساني ومقاومة ومأساة كبيرة. في خضم الاضطرابات السياسية التي بدأت مع تفكيك يوغوسلافيا، شرعت البوسنة والهرسك ذات البنية المتعددة الثقافات والأديان في السير على طريق الاستقلال، غير أن هذا الطريق كان ممهداً بالدماء والدموع. فقد كانت الحرب التي بدأت في عام 1992 إذاناً بفترة لم يكن السلاح وحده هو الذي يتحدث، بل الكراهية أيضاً. فقد حاصرت قوات صرب البوسنة العديد من المناطق السكنية، وتعرضت العاصمة سراييفو لأقصى الضربات. ففي الفترة من 5 نيسان أبريل عام 1992 إلى 29 شباط فبراير عام 1996، ظلت هذه المدينة تحت حصار لمدة 1425 يوماً، لتشهد أطول حصار في التاريخ الأوروبي الحديث. سقط خلال الحصار ما معدله 329 قنبلة على المدينة كل يوم. استهدفت الشوارع بنيران القناصة، وعانت أسر من الجوع، وقصفت الأسواق، وكبر الأطفال في الأقبية، وتحولت سراييفو إلى مقبرة حية.

ما احترق في قلب سراييفو ليلة 25 حتى 26 من أب أغسطس عام 1992 لم يكن مجرد مبنى، بل كان ذاكرة أمة. ففي المدينة الواقعة تحت الحصار الصربي استهدفت المكتبة الوطنية بنيران المدفعية، وسرعان ما اشتعلت فيها النيران، ونتيجة لهذا الهجوم دمر أكثر من 2 مليون كتاب ومخطوطات نادرة ووثائق لا تقدر بثمن من الفترة العثمانية. لم تكن هذه المكتبة التي كانت عبارة عن تراكم قرون من الزمن وتقاطع الثقافات الذاكرة الفكرية للبوسنة فحسب، بل كانت أيضا رمزا لبنيتها متعددة الثقافات. لم تكن محاولات إطفاء الحريق كافية في ظل ظروف الحرب، وابتلعت ألسنة اللهب صفحات التاريخ الواحدة تلو الأخرى. في تلك الليلة لم تحترق الرفوف فقط، بل أيضا احترقت حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل وتحولت إلى رماد. يذكر هذا الحدث كأحد أبرز الأمثلة على الإبادة الجماعية الثقافية في حرب البوسنة. لم تكن حرب البوسنة صراعاً عسكرياً فحسب، بل كانت فترة مظلمة تم فيها تجاهل حقوق الإنسان والتراث الثقافي والقيم الأخلاقية بشكل منهجي. وقد استخدم مصطلح التطهير العرقي في هذه الحرب على نطاق واسع لأول مرة، وأصبح راسخاً بشكل دائم في الأدبيات القانونية الدولية. ولم يكن الهدف هو تهجير شعب ما فحسب، بل القضاء على ماضيه وهويته وآثاره بالكامل. تم تدمير أكثر من 1200 مسجد ومكتبة ومدرسة دينية ومبنى ثقافي عمدا لمحو آثار السكان المسلمين. لكن التدمير لم يكن جسديا فقط، فقد استخدم الاغتصاب، وهو من أخطر الجرائم ضد الكرامة الإنسانية، بشكل منهجي كسلاح حرب. وفقا للتقديرات تعرضت ما بين 20,000 إلى 50,000 امرأة للعنف الجنسي كجزء من سياسة التطهير العرقي، وقد خلف ما حدث في معسكرات الاغتصاب أعمق جروح الحرب وإن كانت خفية. هذه الجوانب حفرت حرب البوسنة في التاريخ كفترة لم تختبر فيها الجغرافيا فحسب، بل اختبر فيها ضمير الإنسانية أيضا. كتبت أحلك صفحات الحرب في سربينيتسيا عام 1995، فعلى الرغم من إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، إلا أن أكثر من 8,000 رجل وصبي من البوسنيين تعرضوا لمذبحة منهجية على يد القوات الصربية. كانت هذه أكبر إبادة جماعية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن المقاومة تظهر أيضا في كل حرب على أن الشباب كانوا يعزفون الموسيقى على الرغم من صوت الرصاص الذي كان يتردد في شوارع سراييفو، وأطفال كانوا يقرؤون الكتب عندما انقطعت المياه، ومعلمون كانوا يحملون أقلام الرصاص بدلا من الذخيرة. لقد قاوم أهل سراييفو القمع ليس بالسلاح فقط، بل بثقافتهم وإيمانهم وإنسانيتهم. انتهت الحرب في أواخر عام 1995 تحت الضغط الدولي والمبادرات الدبلوماسية، وقد رسمت اتفاقية دايتون حدود البوسنة والهرسك، لكنها لم تستطع تضميد الجراح في قلوب الناس. ففقدان الثقة العميق بين الناس الذين يعيشون في نفس المدينة والحي أظهر مدى دمار الحرب ليس بالسلاح، بل بالندوب التي تتركها في النفس البشرية. بعد السلام سعت البوسنة والهرسك إلى النهوض من جديد، ليس فقط مادياً بل ثقافياً وروحياً أيضاً. أعيد ترميم المساجد والمدارس والجسور المدمرة، ولكن أصعب شيء كان ترميم الذاكرة. في شهر تموز يوليو من كل عام تواصل أمهات سربينيتسيا الحداد على قبور أبنائهن وأزواجهن المفقودين بحجابهن الأبيض، ويقف النصب التذكاري الذي بني في سراييفو للأطفال الذين فقدوا حياتهم في الحرب في وسط المدينة كصرخة صامتة لجيل دفن تحت التراب. وحتى اليوم لا تزال المقابر الجماعية موجودة في البوسنة، ولا يزال البحث عن العدالة لمجرمي الحرب مستمر. ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذا الماضي المظلم، تقف البوسنة والهرسك صامدة، فبتنوعها الثقافي وشوارعها التي تتواجد فيها المساجد والكنائس جنبا إلى جنب، وشعبها الذي لم يفقد الأمل رغم الصدمة الكبرى التي مر بها، تصرخ هذه الأرض مرة أخرى: نحن هنا وعشنا ولم ننسى ولن ندعها تنسى. لم تكن حرب البوسنة مأساة شعب فحسب، بل كانت أيضاً اختباراً لضمير الإنسانية، وما زال الجدل قائماً حول نصيب من التزم الصمت وغض الطرف ولم يتدخل في هذا الاختبار.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 25 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعين الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار وعمل البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الأفضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني روستام أميروف في العاصمة أنقرة يوم أمس. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد اجتمع الوزير فيدان مع أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني روستام أميروف في العاصمة أنقرة دون تسجيل أي مزيد من التفاصيل. هنأت وزارة الخارجية التركية بيوم إفريقيا الموافق اليوم 25 من أيار مايو، وهو الذكرى السنوية 63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، وأعلنت أن تركيا ستواصل دائما الوقوف إلى جانب القارة الإفريقية في مسيرتها نحو التنمية والعدالة والسلام. وذكرت الوزارة في بيان خطي لها أنها تهنئ من أعماق القلب بهذا اليوم الخاص الذي يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن للقارة الإفريقية. وجرى التذكير بأن تركيا شريك استراتيجي للاتحاد الإفريقي، ولفت الانتباه إلى المبادئ الأساسية للتعاون، وتضمن البيان العبارات التالية: تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الإفريقي ستواصل دائما الوقوف إلى جانب الشعوب الإفريقية في مسيرة القارة الإفريقية نحو التنمية والعدالة والسلام، وذلك على أساس الشراكة المتساوية والثقة المتبادلة والاحترام ومبدأ الربح المتبادل. وفي هذا الإطار، فأننا ندير بدقة وعناية الاستعدادات لقمة الشراكة التركية الإفريقية الرابعة التي نهدف إلى عقدها هذا العام، والتي ستتيح الفرصة للمضي تعاوننا إلى مستويات أبعد. وستواصل تركيا وأفريقيا العمل معا من أجل إرساء السلام والازدهار والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أدان وزراء خارجية تركيا وسبع دول أخرى بأشد العبارات المعاملة المروعة والمهينة وغير المقبولة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي

0: اليمينية المتطرف إتمار بن كفير بحق المشاركين المحتجزين في أسطول الصمود العالمي. وصدر بيان خطي مشترك عن وزراء خارجية كل من تركيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والأردن بشأن معاملة بن كفير للمشاركين في أسطول الصمود العالمي المحتجزين من قبل إسرائيل. ووفقا للبيان استخدمت العبارة التالية: إن وزراء الخارجية يدينون بأشد العبارات المعاملة المروعة والمهينة وغير المقبولة التي قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف بحق المشاركين في الأسطول الذي كان متوجها إلى غزة، وذلك أثناء فترة احتجازهم في إسرائيل. وشدد الوزراء على أن تعمد بن كفير إهانة الأشخاص المحتجزين علنا أمام الرأي العام يعد هجوما مخزيا يستهدف الكرامة الإنسانية، ويشكل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان. وأفاد الوزراء بأنهم يقابلون بأسف شديد ويدينون بأقوى الأشكال أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن كفير ومسؤولون أمريكيون آخرون ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر الوزراء من أن أفعال بن كفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى إرساء سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وطالب الوزراء بضمان تحقيق المساءلة والمحاسبة بشأن بن كفير وأفعاله، فقد وجهوا دعوة لاتخاذ تدابير ملموسة تضمن وضع حد للاستفزازات والتحريض والانتهاكات المتكررة ومنع تشكيله للمزيد من التهديدات وعدم السماح مع مثل هذه الأفعال وتكرارها. كما أكد الوزراء على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان معاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وصون كرامتهم والامتثال التام للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواصل الجيش الإسرائيلي هجمته على لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 أبريل وتم تمديده لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو أيار الجاري. وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، فقد استشهد شخصان في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة غرب سير بمحافظة النبطية، واستشهد آخر في هجوم شنته طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في بلدة بازورية التابعة لمدينة سور، واستشهد شخصان آخران في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت دراجات نارية في بلدتي تورا ودوير. وأعلن وزير الصحة اللبناني أن الشخصين أحدهما من العاملين في القطاع الصحي استشهدا في غارات جوية شنت على بلدة عرب سالم، ولقي 14 شخصا مصرعهم في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الأول على العديد من البلدات في مدينتي النبطية وصور، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 21 شخصا. جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الأحد رفضه المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو من أن تصريحات قاسم تهدف إلى نشر الفوضى في لبنان. وخلال كلمة متلفزة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قال قاسم: ما تفعله إسرائيل لن يدوم، وفلسطين هي البوصلة وسنبقى إلى جانبها. وتوعد بأن مسيرات المقاومة ستواصل ملاحقة جنود العدو الإسرائيلي، ولولا تصوير المسيرات لما اعترفت الإسرائيليين بهذه الخسائر. ولفت قاسم الانتباه إلى وجود خسائر إسرائيلية حقيقية في جنوب لبنان، بالمقابل يرد العدو باستهداف المدنيين والمنازل، وباتت مسيرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق لإسرائيل، حيث وصفها رئيس الوزراء نتنياهو بأنها تهديد رئيسي، ودعا الجيش إلى إيجاد حل وسط تعتيم كبير على الخسائر الحقيقية من قبل تل أبيب. وبشأن المفاوضات المباشرة بين تل أبيب وبيروت، اعتبرها قاسم مرفوضة لأنها كسب خالص لإسرائيل ولن تقدم شيء للبنان. وأشار إلى أن مشروع إسرائيل إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي، والمقاومة كانت مع الجيش والشعب في ثلاثي استطاع تحقيق إنجاز التحرير. هذا ومن المقرر أن يعقدوا بمقر البنتاغون بالعاصمة الأمريكية واشنطن في 29 من مايو أيار الجاري اجتماع أمني بين وفدي الجيشين اللبناني والإسرائيلي تمهيدا لجودة مفاوضات جديدة يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت واشنطن يوم أمس أنها وصلت إلى مرحلة جيدة في مسار الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرة إلى أن استكماله قد يستغرق عدة أيام في وقت أقر فيه رئيس الوزراء نتنياهو بصعوبة التأثير على موقف الرئيس الأمريكي ترامب بشأن الملف الإيراني. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله خلال إحاطة صحفية أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع توقيع الاتفاق اليوم، موضحا أن استكماله قد يتطلب أياما إضافية بسبب إجراءات المصادقة داخل إيران. وأضاف المسؤول نحن الآن في نقطة جيدة جدا، لكن لا يزال هناك احتمال لانهيار الاتفاق، مشيرا إلى استمرار التفاوض بشأن بعض التفاصيل والصياغات الواردة في نص الاتفاق. وادعى المسؤول الأمريكي أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام للتفاهم، معتبرا أن الأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى اتفاق نهائي متكمل. وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مدعية أن إيران وافقت أيضا على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب على الرغم من أن الاتفاق لم ينجز بشكل نهائي حتى الآن. وبالتوازي كشفت القناة 13 العبرية أن نتنياهو أقر خلال جلسات مغلقة لحكومته بصعوبة التأثير في قرارات ترامب المتعلقة بإيران، معبرا عن قلقه من الاتفاق الذي يتبلور بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. هذا وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بتصريحات هامة بشأن التوافق المحتمل المتعلق بمضيق هرمز، وصرح المتحدث بأن إدارة المضيق تعود إلى الدول المشاطئة له نافياً ومفنداً الادعاءات التي تشير إلى أنه سيتم فرض رسوم على العبور. وأفاد المتحدث بأن الخدمات التي سيتم تقديمها قد تتطلب تكلفة معينة، مؤكداً أنه لا ينبغي تقييم ذلك على أنه رسوم عبور. وفي تطرقه إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية أشار المسؤول الإيراني إلى أنه تم التوصل إلى إطار عمل في العديد من المواضيع، مستدركا أن هذا لا يعني أن الاتفاق بات قريبا. هذا وصرح المتحدث أيضا بأن إنهاء الاشتباكات والمعارك في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان سيكون جزءا من أي اتفاق محتمل. أعلن سيرجي بوتشكيك المدير العام لشركة أكويو النووية عن استمرار الفحوصات والاختبارات الأخيرة عن المعدات والأنظمة لتهيئة الوحدة الأولى في محطة أكويو الكائنة ببلدة جنار في مدينة مرسين التركية لمرحلة التشغيل، مشيرا إلى أن الأعمال تسير بالتزامن في الوحدات الأربعة للمحطة. وأوضح بوتشكيك أن الوحدة الأولى تمر بمرحلة هامة جدا، حيث يتم إعداد الأنظمة تدريجيا لمرحلة التشغيل الفيزيائي، وذلك عبر التخطيط لإجراء اختبارات الهيدروليك للمرة الأولى وتحميل قضبان الوقود المحاكية واختبارات التجريب الساخن والبارد. وتتم هذه الجهود بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية وهيئة التنظيم النووي التركية. أما بخصوص بقية الوحدات فقد بدأت عمليات لحام خط أنابيب الدوران الرئيسي بالوحدة الثانية بالتزامن مع تركيبات التوربينات، وتستمر الأعمال بدقة في الوحدتين الثالثة والرابعة. يذكر أن محطة أكويو تتكون من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، ومن المتوقع تشغيل بقية الوحدات بفارق عام واحد بين كل منها عقب دخول الوحدة الأولى الخدمة. وعند تشغيل المحطة بكامل طاقتها ستلبي بمفردها 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء، علما بأن العمر التشغيلي المخطط لها هو 60 عاما مع إمكانية تمديد 20 عام إضافية. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدورس أدهانوم جيبريسوس رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت حذرت فيه المنطقة من أن تفشي المرض بات يشكل خطرا مرتفعا للغاية داخل البلاد. وقال جبريسوس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جهود المراقبة

المكثفة ضمن الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أسفرت حتى الآن عن رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها، بينها 101 مؤكدة. ولم يقدم مدير المنظمة تحديثا بشأن حصيلة الوفيات، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن التفشي يشكل الآن خطرا مرتفعا للغاية على الكونغو، لكنها أوضحت أن خطر انتشار الفيروس عالميا لا يزال منخفضا. من جانبها أكدت السلطات الكونغولية أن عدد الإصابات المشتبه بها 904 حالات و119 وفاة مشتبه به، وفقا لبيان نشرته وزارة الاتصال في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر منصة إكس. أعلن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري آلسوي عن استعادة القطعة رقم 13 من لوحة الفتاة الغجرية الفسيفسائية الشهيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد استعادة 12 لوحة في وقت سابق. وتمت عملية الاستعادة نتيجة جهود علمية ودبلوماسية مكثفة ودون إنفاق أي خطط من الموارد العامة. وكانت هذه اللوحة الكبيرة البالغ أبعادها 9 أمتار وخمسة وعشرين سنتي في 13.5 متر، قد تم اكتشافها عام 1998 خلال حفر الإنقاذ في مدينة زيوغما الأثرية ببلدة نيزيب، وتضم تصويرا لرأس مايناد المرتبطة بعبادة ديونيسوس والمشهورة بين الرأي العام باسم الفتاة الغجرية. وبدأت مسيرة استعادها حيث أبلغ رئيس بعثة تنقيب زيوغما البروفيسور كوتلامش جيركاي الوزارة بعرض القطعة في دار مزادات إلكترونية، حيث قادت أبحاث الدكتورة جميلة فيلاغ من جامعة غيرينبول ألب إلى احتمالية انتماء القطعة للوحة الكبيرة. وأكد خبراء الوزارة بأن هذا التطابق بناء على ألوان أحجار الفسيفساء والإطار الهندسي وآثار القطع والتفكيك. وبناء على الاتفاقية الثنائية بين البلدين والأدلة الجنائية والعلمية، قامت وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية الأمريكية بضبط القطعة وتسليمها للقنصلية التركية في شيكاغو لتنقل إلى الوطن عبر الخطوط الجوية التركية. مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغني تيومان.

هندسة الذهن، تعليم علم الفلك في المدارس الأناضولية. بالنسبة لطالب يدرس في ضوء خافت داخل حجرة بمدرسة أناضولية في القرن الثالث عشر، لم تكن السماء مجرد مشهد يثير الإعجاب، بل كانت معادلة هائلة تنتظر الحل. كان تعليم الفلك هنا، أو ما يعرف بعلم الهيئة، بعيداً كل البعد عن السرد الرومانسي الذي يكتفي بتحفيظ أسماء النجوم. في قاعات التدريس هذه تحولت السماء إلى آلة عقلانية يتم ترويضها بالأرقام ورسم حدودها بالخطوط الحادة للهندسة. لقد استوعب علم الفلك الأناضولي السماء لا كفضاء للمعاني فحسب، بل كنظام حركة يمكن نمذجته رياضياً. شكل نموذج الفلكي الإغريقي القديم بطليموس حجر الزاوية لهذا التعليم. في هذا النموذج تقبع الأرض ثابتة في المركز، بينما تحمل الشمس والقمر والكواكب على أفلاك شفافة متداخلة. لم يكن توقف الكواكب أحياناً في السماء أو تراجعها لغزاً للأستاذ وطالبه، بل كان نتيجة رياضية لنظام حركة التدوير، حيث تدور الكواكب في دوائر صغيرة فوق دوائر كبرى. لم يكن الهدف الحقيقي للتعليم مناقشة البنية الفيزيائية للأجرام السماوية، بل كان الحساب الدقيق لموقع الجرم في السماء في تاريخ محدد دون أدنى خطأ. إن الطريق المؤدي إلى درس الهيئة يمر عبر الهندسة، ولكنها ليست هندسة الورق المسطح، بل تعرف الطالب عليها على أساس المثلثات الكروية. فبينما

0: يبلغ مجموع زوايا المثلث على السطح المستوي 180 درجة، تكسر المثلثات المرسومة على سطح كروي كالسماء هذه القاعدة. لم يكن بإمكان الطالب الفاصل إلى علم الفلك دون تعلم كيفية قياس الزوايا على الكرة ونسبة أطوال الأقواس، وهذه المرحلة كان كتاب جوامع علم النجوم للفراغاني هو الدليل الأساسي لهم. لم يقدم الفراغاني معرفة نظرية فحسب، بل لخص الثوابت العديدة مثل حجم الأرض وميل دائرة البروج وترتيب الكواكب. لم تكن هذه الأرقام بيانات مجردة للطالب، بل كانت الأسس الراسخة التي سيبني عليها كل أرصاده وحساباته المستقبلية. بعد الإطار النظري يواجه الطالب مطبخ الفلك الحقيقي أي الزيج، وهي جداول فلكية تتكون من بحور من الأرقام الهائلة. تدرج هذه الجداول مواقع الشمس والكواكب في تواريخ محددة، ولكن ولأن السماء في حركة مستمرة والجداول لا يمكنها استيعاب كل لحظة، تعلم الطالب هنا حساب القيمة البينية عبر حساب معدل التغيير بين تاريخين. هذه العملية التي تبدو اليوم خطوة رياضية بسيطة، كانت تتطلب في ثقافة الحساب آنذاك دقة وصبر ومنهجية فائقة. وهكذا تحول درس الفلك من مراقبة السماء إلى ممارسة بناء علاقات صحيحة بين الأرقام. تميز انضباط الحساب في الأناضول بتكييف النماذج العالمية مع الجغرافيا المحلية. كانت قوانين السماء عالمية، لكن التطبيق وجب إعادة ضبطه في كل مدينة. وهنا يأتي دور الاسترلاب، هذه الآلة التي تختزل السماء في راحات اليد، تحتوي في داخلها على صفائح تسمى صفيحة، صممت خصيصا لكل مدينة. فالصفيحة المرسومة لمدينة كونيا لم تكن تعطي النتيجة ذاتها في سيفاس، ولأن السماء تقدم ارتفاعاً وزاوية مختلفة عند كل خط عرض. هذا الوضع ربط علم الفلك مباشرة بجغرافيا الأناضول. كانت الثمرة الملموسة لهذا التكييف المحلي هي تحديد اتجاه القبلة، فالخط المرسوم بين نقطتين على خريطة مسطحة لا يمثل أقصر طريق على أرض كروية. الشخص الذي تلقى تعليم الهيئة في المدرسة اعتبر الأرض كرة ليجد الاتجاه بين مدينته ومكة، ووضع في حسبانه وجود قوس بين النقطتين، قوس وليس خطا مستقيما. هذه العملية التي تمت عبر بناء مثلثات كروية جعلت علم الهيئة يتجاوز فهم السماء ليتحول إلى مجال للرياضيات التطبيقية التي تحدد الاتجاهات على الأرض. وبالمثل أصبح المؤقتون الذين يحددون الوقت عبر قياس ارتفاع الشمس الممثلين المؤسساتيين لهذا التقليد الحسابي في حياة المدينة. انتقلت هذه المعرفة التقنية ليس فقط عبر استخدام الآلات، بل عبر تقليد نصي ضخم. كانت الأزياج التي أعدها عباقرة مثل نصير الدين الطوسي هي المرجع الأساسي في الأناضول، لكن هذه النصوص لم تكن مراجع خاملة في المكتبات، بل كانت تقليد الشرح والحاشية، دليلاً على كيفية إبقاء المعرفة حية في الأناضول. إن تصحيح خط العرض المحلي على هامش جداول أو شرح يسهل طريقة الحساب أو تنبيه لخطأ تقني، كلها كانت تشير إلى أن المعرفة كانت تختبر وتطور باستمرار. أنتج علم الفلك في المدارس الأناضولية ذهنية منضبطة، ذهنية أصبحت رقمية عبر الأزياج، ومحلية عبر الاسترلاب، ومتجددة عبر تقليد الشرح. لم تعد السماء مجهولة يخاف منها، بل أصبحت أداة حسابية تدرس وتقاس ويشارك بها. هذه الذهنية الحسابية شكلت الأساس لرصيد علمي سيتسرب من الأرقام الموجودة على هوامش المخطوطات ليتغلل في العبقرية المعمارية والمكانية والحجرية للدولتين السلجوقية والعثمانية.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم. تحدثنا في الحلقة الماضية أن قصة سراييفو تبدأ بالتراث الراقي والعريق للإمبراطورية العثمانية، لكنها لن تكتمل دون ذكريات حرب البوسنة الأليمة. سنأخذكم الآن إلى قلب مأساة عظيمة وقعت أمام أعين العالم، إلى صدى طلقات الرصاص التي كانت تتردد في شوارع سراييفو، إلى الأرواح المختبئة في الأقبية، إلى قلب مأساة عظيمة وقعت أمام أعين العالم. سنتذكر ما حدث في حرب البوسنة، من صمت ومن قاوم. في عام 1992 في قلب أوروبا في البوسنة والهرسك كان هناك شعب يصارع من أجل البقاء. لم تكن هذه مجرد حرب، بل كانت قصة شرف إنساني ومقاومة ومأساة كبيرة. في خضم الاضطرابات السياسية التي بدأت مع تفكيك يوغوسلافيا، شرعت البوسنة والهرسك ذات البنية المتعددة الثقافات والأديان في السير على طريق الاستقلال، غير أن هذا الطريق كان ممهداً بالدماء والدموع. فقد كانت الحرب التي بدأت في عام 1992 إذاناً بفترة لم يكن السلاح وحده هو الذي يتحدث، بل الكراهية أيضاً. فقد حاصرت قوات صرب البوسنة العديد من المناطق السكنية، وتعرضت العاصمة سراييفو لأقصى الضربات. ففي الفترة من 5 نيسان أبريل عام 1992 إلى 29 شباط فبراير عام 1996، ظلت هذه المدينة تحت حصار لمدة 1425 يوماً، لتشهد أطول حصار في التاريخ الأوروبي الحديث. سقط خلال الحصار ما معدله 329 قنبلة على المدينة كل يوم. استهدفت الشوارع بنيران القناصة، وعانت أسر من الجوع، وقصفت الأسواق، وكبر الأطفال في الأقبية، وتحولت سراييفو إلى مقبرة حية. ما احترق في قلب سراييفو ليلة 25 حتى 26 من أب أغسطس عام 1992 لم يكن مجرد مبنى، بل كان ذاكرة أمة. ففي المدينة الواقعة تحت الحصار الصربي استهدفت المكتبة الوطنية بنيران المدفعية، وسرعان ما اشتعلت فيها النيران. ونتيجة لهذا الهجوم دمر أكثر من 2 مليون كتاب ومخطوطات نادرة ووثائق لا تقدر بثمن من الفترة العثمانية. لم تكن هذه المكتبة التي كانت عبارة عن تراكم قرون من الزمن وتقاطع الثقافات الذاكرة الفكرية للبوسنة فحسب، بل كانت أيضا رمزا لبنيتها متعددة الثقافات. لم تكن محاولات إطفاء الحريق كافية في ظل ظروف الحرب، وابتلعت ألسنة اللهب صفحات التاريخ الواحدة تلو الأخرى. في تلك الليلة لم تحترق الرفوف فقط، بل أيضا احترقت حلقة الوصل بين الماضي والمستقبل وتحولت إلى رماد. يذكر هذا الحدث كأحد أبرز الأمثلة على الإبادة الجماعية الثقافية في حرب البوسنة. لم تكن حرب البوسنة صراعاً عسكرياً فحسب، بل كانت فترة مظلمة تم فيها تجاهل حقوق الإنسان والتراث الثقافي والقيم الأخلاقية بشكل منهجي. وقد استخدم مصطلح التطهير العرقي في هذه الحرب على نطاق واسع لأول مرة، وأصبح راسخاً بشكل دائم في الأدبيات القانونية الدولية. ولم يكن الهدف هو تهجير شعب ما فحسب، بل القضاء على ماضيه وهويته وآثاره بالكامل. تم تدمير أكثر من 1200 مسجد ومكتبة ومدرسة دينية ومبنى ثقافي عمداً لمحو آثار السكان المسلمين. لكن التدمير لم يكن جسدياً فقط، فقد استخدم الاغتصاب، وهو من أخطر الجرائم ضد الكرامة الإنسانية بشكل منهجي كسلاح حرب. وفقاً للتقديرات تعرضت ما بين 20,000 إلى 50,000 امرأة للعنف الجنسي كجزء من سياسة التطهير العرقي.

عرقي، وقد خلف ما حدث في معسكرات الاغتصاب أعمق جروح الحرب وإن كانت خفية. هذه الجوانب حفرت حرب البوسنة في التاريخ كفترة لم تختبر فيها الجغرافيا فحسب، بل اختبر فيها ضمير الإنسانية أيضا. كتبت أحلك صفحات الحرب في سربينيتسيا عام 1995، فعلى الرغم من إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، إلا أن أكثر من 8000 رجل وصبي من البوسنيين تعرضوا لمذبحة منهجية على يد القوات الصربية. كانت هذه أكبر إبادة جماعية في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن المقاومة تظهر أيضا في كل حرب على أن الشباب كانوا يعزفون الموسيقى على الرغم من صوت الرصاص الذي كان يتردد في شوارع سراييفو، وأطفال كانوا يقرؤون الكتب عندما انقطعت المياه، ومعلمون كانوا يحملون أقلام الرصاص بدلا من الذخيرة. لقد قاوم أهل سراييفو القمع ليس بالسلاح فقط، بل بثقافتهم وإيمانهم وإنسانيتهم. انتهت الحرب في أواخر عام 1995 تحت الضغط الدولي والمبادرات الدبلوماسية، وقد رسمت اتفاقية دايتون حدود البوسنة والهرسك، لكنها لم تستطع تضميد الجراح في قلوب الناس. ففقدان الثقة العميق بين الناس الذين يعيشون في نفس المدينة والحي أظهر مدى دمار الحرب ليس بالسلاح بل بالندوب التي تتركها في النفس البشرية. بعد السلام سعت البوسنة والهرسك إلى النهوض من جديد، ليس فقط مادياً بل ثقافياً وروحياً أيضاً. أعيد ترميم المساجد والمدارس والجسور المدمرة، ولكن أصعب شيء كان ترميم الذاكرة. في شهر تموز يوليو من كل عام تواصل أمهات سربينيتسيا الحداد على قبور أبنائهن وأزواجهن المفقودين بحجابهن الأبيض، ويقف النصب التذكاري الذي بني في سراييفو للأطفال الذين فقدوا حياتهم في الحرب في وسط المدينة كصرخة صامتة لجيل دفن تحت التراب. وحتى اليوم لا تزال المقابر الجماعية موجودة في البوسنة، ولا يزال البحث عن العدالة لمجرمي الحرب مستمر. ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذا الماضي المظلم، تقف البوسنة والهرسك صامدة، فبتنوعها الثقافي وشوارعها التي تتواجد فيها المساجد والكنائس جنبا إلى جنب، وشعبها الذي لم يفقد الأمل رغم الصدمة الكبرى التي مر بها، تصرخ هذه الأرض مرة أخرى: نحن هنا وعشنا ولم ننسى ولن ندعها تنسى. لم تكن حرب البوسنة مأساة شعب فحسب، بل كانت أيضا اختبارا لضمير الإنسانية، وما زال الجدل قائما حول نصيب من التزم الصمت وغض الطرف ولم يتدخل في هذا الاختبار.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr.